0: حول ولا
1: قوة إلا بالله. حي على الصلاة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حي على الفلاح.
0: لا حول ولا قوة.

0: أكبر
1: الله
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة تام الصلاة القائمة هذه سيد محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل أيام السهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال في غيره من سائر الأيام أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعات والمقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم يسلم

اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين:

لله الحمد لله الذي جعل بركات يوم الجمعة أكثر من أن تحصى فاسأل الله تعالى فيه بغاية التواضع وبدل الهداية والعافية وحسن العقبى صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله واذكروا نعمته عليكم واشكروها فإن شكرتم ليزيدنكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكبرة والمبتدئة والرافضة والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خاف واتقاك اللهم انصر من نصر دين محمد واحضر من حضر دين محمد اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والربا والقهر والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة من الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صافوا صفوفكم فإن قامت الصف من تمام الصلاة الصلاة جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة رحمكم الله صلى على سيدنا محمد الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة

الله أكبر سبحانه العظيم سبحانه سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لنا. استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. إلهنا يا ربي سبحان الله. قال الله بحمده دائما قائما ابدا الحمد لله الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمة كثيرة علي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد تعالى كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: اصلح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين.
1: Baik pendengar sahabat Al-Qur'an, kita segera masuk tadarusan Al-Qur'an. Yang pertama tampil adalah Airin.

حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك

0: إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط
1: يعلمها
0: وإنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا ودينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها

0: يدعونا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Rizal. Berikutnya kembali santriwan Hafiz Pablo.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh wal ardu bil haqqi. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
1: أَذَرُ
2: أَتَتَّخِذُ أَن أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

لأكونن من القوم الضالين. ولما رأى الشمس بارقة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

0: بِكَ فِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ
1: قَدْرِهِ
0: إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
1: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar, itu tadi santriwati Zahra. Berikutnya santriwati Calista.

0: til maut wal malaikatu basitu
1: aydihim
0: ahrizu anfusakum al yawma tujazawna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayral haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala martin wa taraktum ma huwa ناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
1: لقد تقطع
0: بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله
1: فالق

0: أخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل
1: سكنا
0: والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم

0: كل شيء فأخرجنا منه خضرا نهرج منه حبا متراكبا ومن النهل من تلها كنوان دانية وجنة من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Kalista. Berikutnya adalah Adito.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqakum.

0: بعدين زخرف فالقول عذرا ولو شاء ربك ما فعلوا
1: فذرهم
0: وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلموا أنه منزل من ربك بالحق وفلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن ربك هو أعلم من يدل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون
1: بأهوائهم
0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Syifa. Berikutnya adalah Eki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyinal kafirina ma kanu ya'malun fakadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yashkurun wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina hatta tu'ta misla ma uti rusulullah awlahu alam haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu shagharun inda Allahi wa azabun shadidun bima kanu yamkurun ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعضه وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Eki. Berikutnya santriwan lagi yaitu Rizky Samsuri. Rizky Samsuri.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya فيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء حقهم ليغدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام
1: حرمت
3: أنعام حرمت ظهورها و